انسي انك شفتيني وعرفتيني وتقابلنا، على فكرة ناسي اسمك كل يوم اللي في تكلمنا، لو رحت قلت لهم اني كنت في يوم حبيبك محدش هيصدقك، كله هيمشي ويسيبك، سلام مش هسلم، كلام مش هتكلم، بتلعبي على مين، الاسطورة والمعلم، قمة الغباء انك تفتكر انك في بالي.

0: طب تعرف تعمل ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟
1: خد ما تخافش، انا لما بحضر اخد تضربني بصوت بحي نرد ازاي قطط في اسود بتعود هلعبها لب لو راجل صوت. انا في التوضع ما اقولكش جاي اخطف انظاركم وامشي عن نفسي ليه ما تكلمش انا عارف